ويخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب

0: لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا

0: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0: آمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد
0: آمين.
1: اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
0: آمين.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام إيمانا واحتسابا وشرع لنا الحج والأضاحي رحمة وامتحانا أحمده سبحانه وتعالى وأشكره الذي جعل الأعياد مواسم للطاعة وربط القلوب بالمحبة والرحمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله حق التقوى لعلكم تفلحون معاشر المسلمين جماعة صلاة عيد الأضحى رحمكم الله Hari ini adalah hari besar umat Islam. Hari raya kedua yang penuh dengan cinta, penuh pengorbanan dan ketundukan serta ketaatan penuh hanya